0: mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: الكاور يجينا ونبدأ دين الحورية لكن نسنا نرجش الغزوات

0: Is it Tugulia or Marathania?
1: As I said, Jack.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فإن بلغ أحدهما أو كلاهما الكبر فلا تقل أف لهما
3: فلا تقل لهما أف